0: الو شكون؟
1: الو ناصر رهنا؟
0: واه انا
1: ناصر كي راك؟
0: صافا الحمد لله شكون؟
1: لاباس
0: شكون؟
1: راشد
0: كي راك داير؟
1: لاباس
0: لاباس
1: فين كنت؟
0: كنت في الحابس اصاحبي
1: لا والله
0: عامين